تي تمحه وخجنا زرعيها تسبيح كين أدوناي إلهيم يسمح صدقة وتلا نغيد كل هالجويم למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא ישקוט.